أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قط مختارة من فريدوم، لا تفوت الأحصل على خصم حتى 50% على بقى فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. شبكة ARN تتقدم بخالص التهاني وأطيب التبركات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام السعيدة أيام خير وبركة وتآلف تجمع قلوبنا على المودة الصادقة في إمارات الخير والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. وأنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. إنك تستمر في شيء لفترة طويلة راح تشوف إنه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل
0: النجاح. يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بيا تعرف مرتبط. انا احبك يا الاحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط. ومرة ردت انساك واتعود واروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك. انت مني وبيا بعيوني تعيش الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بيا تعرف مرتبط. بوس خدي وراح اوشم بوستك.

0: لك فرح.
1: 99 لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.
2: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
3: ساعة
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر
2: في... لا لا يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
3: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
4: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم إكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي وابتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة.

0: لا تفوت الأحصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة. بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: سينا نكبر على صوت سلطان الطرف
1: روحي نسمع عندي الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.
3: كله بيسأل شو بدك

0: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى. بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
5: العربية 99
6: كل عام وأنتم بخير. أضحى

0: بعيد الأضحى مع العربية مودك فرح.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بيهيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
4: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
5: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
6: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
5: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
6: لازم أضيف شيء على القائمة.
5: شو؟
6: حذاء مريح.
5: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
1: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فرنتشر هنا من 26 إلى 31 من مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء. تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فرنتشر اليوم. رويال فرنتشر صممت للحظات لا تنسى.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلع على البحر في...
0: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
2: أنا محتاج أبعت فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
3: يا عم انت ليه بس معقدها؟
2: تقصد إيه؟
3: استخدم تطبيق إي أند ماني وما تشيلش هم حاجة.
2: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
3: آه طبعا أحسن بكتير. هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
2: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
3: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
2: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
3: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك. مفيش قلق، مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.
4: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
5: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج راوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول وند الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال .com.
6: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال. قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم. العربية 99.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هلدوا يا هوا لعندي أصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتأكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في اي بي، ملصقات واكثر. حمل تطبيق جو تشات الان.
4: استفيدوا من الخصومات المذهله والكثير من التوفير في 3 ايام من التخفيضات الكبرى. بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهله تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركه في مراكز التسوق المنتشره في مختلف انحاء المدينه. للاطلاع على القائمه الكامله للعروض والعلامات التجاريه المشاركه زوروا 3daysupersale.com.

سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة. بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99، مودك فرح. العربية نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.

0: هلا كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
1: لا عادي.
0: طيب كم الحساب؟
1: 68 درهم.
0: تفضل. 50 60 68.
1: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
0: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
1: أكيد، مع استراتيجية دبي اللا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية، أسرع أسهل وأأمن.
0: حلو، خلينا نجرب
1: استراتيجية دبي اللا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على dubaicashless.ae.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: مئة عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.

بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. شبكة ARN تتقدم بخالص التهاني وأطيب التبركات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام السعيدة أيام خير وبركة وتآلف تجمع قلوبنا على المودة الصادقة في إمارات الخير والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.

بعيد الأضحى مع العربية مودك فرح. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساس.

شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com او تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الاقرب اليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل. ارتقي الى الافضل. انطلق الان مع سيارة جيتور الجديدة كليا، مع اعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الان والدفع بعد 6 اشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع ايضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة. مع اقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، اصبحت سيارة احلامك الان اقرب اليك من اي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في ابو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الامارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورتس فيستيفال .com. سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة. بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح.

0: سينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم،
0: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبدأها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: العربية 99
5: كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو،
6: بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك.
7: اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك،
6: وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
8: العربية بعيد الأضحى مع العربية 99، مودك فرح.

0: first one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم
8: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 مايو

0: من فريدوم. لا تفوت الخصم حتى 50% على باقات مختلفة. فرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: والجنيه الاسترليني وتمويل سريع مدعوم بضمان يصل إلى 30 مليون درهم. تطبق الشروط.
2: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال. قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
3: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
4: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
3: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
4: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح العربية. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: حول راتبك واربح بقوة.
1: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات.

بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. شبكة ARN تتقدم بخالص التهاني وأطيب التبركات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام السعيدة أيام خير وبركة وتآلف تجمع قلوبنا على المودة الصادقة في إمارات الخير والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا.
3: شو أول شيء بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
4: أنا بحب الكوفي تكون إكسترا شوجر.
5: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
6: إكسترا؟ Definitely extra time.
5: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
7: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
8: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من 7 حتى 10 صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
9: Extra vibes.
8: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم إكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جيتور T2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
10: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: صحة مبارك من العربية 99. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورتس فيستيفال دوت كوم.
1: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
2: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فرنتشر هنا من 26 إلى 31 من مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء، تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فرنتشر اليوم. رويال فرنتشر صممت للحظات لا تنسى.
3: العربية 99،
0: كل عام وأنتم بخير.

0: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شيء.
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش في لوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الرائي الإعلامي العربية 99.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. العربية العربية.
1: Press one please.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
1: future. أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
2: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: آخر ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي،
3: وحاجات أكتر وأكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
4: Energy.
0: إنرجي مع سارة من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي، واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
5: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
6: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
5: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
6: لازم أضيف شيء على القائمة.
5: شو؟
6: حذاء مريح.
5: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

فريدوم. لا تفوت الاحصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دائما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99 وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99
1: العربية 99
0: كل عام وأنتم بخير. أضحى

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي أصل المسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
1: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح العربية. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
5: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. استهدفت غارات إسرائيلية مدينة النبطية في جنوب لبنان أمس فيما أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته البرية متجاوزا الخط الأصفر الذي حدده في القرى التي يحتلها في جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نقل اجتماعا حكوميا إلى البيت الأبيض وكان مقررا عقده في منتجع كامب ديفيد الرئاسي وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. قال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت أمس اختبارا لمنظومة إطلاق صواريخ متعددة الأغراض خفيفة الوزن ومنظومة إطلاق صواريخ تكتيكية متعددة. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: العربية 99
3: كل عام وأنتم بخير.

شبكة ARN تتقدم بخالص التهاني وأطيب التبركات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام السعيدة أيام خير وبركة وتآلف تجمع قلوبنا على المودة الصادقة في إمارات الخير والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.

لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: العربية
1: كل عام وأنتم بخير من العربية 99. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
4: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
3: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
4: لازم أضيف شيء على القائمة.
3: شو؟
4: حذاء مريح.
3: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
1: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول وند الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال.com. ميثينا، ما كبر على صوت سلطان الطرب.
5: روحي نسمع عند الحبايب.
1: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف،
5: خلي الهوى بأحلى عيون
1: والنجم زياد برجي.
6: اسمحوا إذا بتسمحوا.
1: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر. يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي، من تنظيم مومنتس إيفنتس، الشريك الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

صحة مبارك من العربية 99. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك.

0: تستفيد من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
1: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
2: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: مبارك
1: أضحى مبارك
0: على العربية 99.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورتس فيستيفال دوت كوم.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأصحاب السمو الحكام وشعب الإمارات والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. شهدت مناطق عدة في لبنان غارات إسرائيلية عنيفة في أول أيام عيد الأضحى، حيث قتل شخصان في غارة على قضاء صور فجر اليوم، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إسرائيلية شملت عشرات البلدات في جنوبي البلاد. أعلن الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع إسرائيل كاتس اليوم اغتيال القائد العسكري الجديد لحركة حماس محمد عودة، والذي تولى منصبه قبل أيام فقط في أعقاب اغتيال سلفه عز الدين الحداد. أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية كانت مركزا لتفشي هذا المرض ارتفع إلى 13 إصابة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN. بعيد الأضحى مع العربية مودك فرح.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: العربية
1: كل عام وأنتم بخير من العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. وأنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مقاطرة، انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.
1: العربية العربية. شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
2: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
1: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
1: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
0: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
5: Extra vibes.
6: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
7: شو ناوي تسوي اليوم؟
8: ولا شي،
7: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
8: جاكيت؟
7: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
8: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
7: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
1: العربية
0: أضحى مبارك من العربية 99.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
1: وفي العناوين: رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات وشيوخ المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. محمد بن راشد يهنئ رئيس الدولة وحكام الإمارات والشعب بمناسبة عيد الأضحى. وفي لبنان غارات إسرائيلية عنيفة ونزوح كثيف في أول أيام عيد الأضحى.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: سلام الله عليكم من ARN، أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: كل عام وأنتم بألف خير. وإلى تفاصيل هذه النشرة: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأصحاب السمو الحكام وشعب الإمارات والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قيادة الإمارات الرشيدة وشعبها العزيز وجميع المقيمين على أرضها المعطاءة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. من دبي إلى مختلف إمارات الدولة يواصل قطاع الأغذية والمطاعم كتابة قصة نمو تقودها السياحة والابتكار والتنوع الثقافي. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
2: في الإمارات لم تعد المطاعم مجرد أماكن للطعام، بل صناعة تقود السياحة والاقتصاد وتجارب الحياة الحديثة. أرقام لافتة تكشف حجم التحول. قطاع الأغذية والمطاعم مرشح للنمو من 20 مليار دولار إلى أكثر من 68 مليار دولار بحلول 2034 بنمو سنوي يتجاوز 14%. دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام. والمشهد يتغير بسرعة: مطابخ سحابية، طلب رقمي، وذكاء اصطناعي يعيد ابتكار تجربة الطعام بالكامل. ومع تنوع الثقافات في الإمارات أصبحت الدولة وجهة عالمية تجمع نكات العالم في مكان واحد. ومع سباق الضيافة العالمي، الإمارات لا تلاحق المستقبل فقط، بل تتقدمه بخطوات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: نواصل هذه النشرة الإخبارية. بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة، وذلك في أول أيام عيد الأضحى في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام، والذي شهد مشاركة نحو 2 مليون حاج. وبعد رمي الجمرات يتحلل الحاج من إحرامه ويحلق شعر رأسه ويرتدي ملابسه العادية، ثم يتوجه الحجاج إلى بيت الله العتيق لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، وبذلك يتم التحلل الأكبر. إلى التطورات في لبنان، شهدت مناطق عدة في لبنان غارات إسرائيلية عنيفة في أول أيام عيد الأضحى، حيث قتل شخصان في غارة على قضاء صور فجر اليوم، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إسرائيلية شملت عشرات البلدات بجنوبي البلاد. هذا وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن إسرائيل شنت أكثر من 120 غارة جوية على لبنان يوم أمس في واحد من أعنف أيام القصف منذ أسابيع، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يكثف من غاراته هناك. إلى ذلك أيضا أعلن حزب الله اليوم خوض اشتباكات مباشرة في بلدة واقعة شمال مجرى نهر الليطاني على تخوم الخط الأصفر والذي حددته إسرائيل في جنوب لبنان غداة إعلان الجيش الإسرائيلي عن توسيع نطاق عملياته البرية في لبنان. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إن قذيفة أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة مفتوحة في داخل المدن الإسرائيلية، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات. أعلنت إسرائيل اليوم أنها قتلت محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في غزة، وذلك بعد أيام من مقتل سلفه في الوقت الذي تكثف فيه غاراتها على قطاع غزة وتوسع من نطاق حربها في لبنان. إلى ملف آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن القوات الروسية سيطرت على قريتي هرانيف في منطقة خاركييف في شمال شرق أوكرانيا وفوستفيتشفيزكا في منطقة زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: في أخبار العالم أيضا، ذكرت مجلة شبيغل الألمانية أن الولايات المتحدة تعتزم خفض المساهمات العسكرية المتاحة لمساعدة حلفائها الأوروبيين في حالات الأزمات بشكل كبير، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والسفن الحربية وطائرات التزود بالوقود جوا. ختاما، أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية كانت مركزا لتفشي هذا المرض ارتفع إلى 13 إصابة. بهذا نصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: العربية 99،
4: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: بعيد الأضحى مع العربية مودك فرح. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟ نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فورنيتشر هنا من 26 إلى 31 من مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء، تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فورنيتشر اليوم. رويال فورنيتشر صممت للحظات لا تنسى.
2: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم إكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم اكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

0: مختارة من فريدوم لأحسن تفضل على وتخصم حتى 50% على باقة فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: بعيد الأضحى مع العربية 99 99 مودك فرح.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
0: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك أكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورتس فيستيفال دوت كوم.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. شهدت مناطق عدة في لبنان غارات إسرائيلية عنيفة في أول أيام عيد الأضحى، حيث قتل شخصان في غارة على قضاء صور فجر اليوم، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إسرائيلية في عشرات البلدات جنوبي البلاد. ذكرت مصادر أمنية لبنانية أن إسرائيل شنت أكثر من 120 غارة جوية على لبنان يوم أمس. أعلنت إسرائيل اليوم أنها قتلت محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في غزة، وذلك بعد أيام من مقتل سلفه. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية سيطرت على قريتين، إحداها في منطقة خاركييف في شمال شرق أوكرانيا والأخرى في منطقة زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN
2: العربية.
0: كل عام وأنتم بخير.

0: العربية 99
1: كلها وأنتم بخير. أضحى مبارك.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
5: مئة عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
6: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
7: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي أصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.

0: محتاج ابعت فلوس لاهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غاليه قوي.
1: يا عم انت ليه بس معقدها؟
0: تقصد ايه؟
1: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجه.
0: يعني هو احسن من التطبيقات التانيه؟
1: اه طبعا احسن بكتير، هتاخد اسعار صرف ممتازه وواحده من اقل رسوم التحويل في السوق.
0: يعني هوفر اكتر كل ما ابعت فلوس.
1: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس اكتر هتوصل لاهلك في ساعتها مطرح مكانه، الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكيه او محافظهم الرقميه او حتى ممكن يستلموها كاش.
0: بجد هو ده اللي انا عايزه بالظبط.
1: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع اي اند ماني تطبق الشروط والاحكام.
2: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي وابتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة في المسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. هذا وشهدت ساحات المسجد الحرام كثافة في حركة الطائفين والذين أدوا نسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع. شهدت مناطق عدة في لبنان غارات إسرائيلية عنيفة في أول أيام عيد الأضحى، حيث قتل شخصان في غارة على قضاء صور فجر اليوم، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء في عشرات البلدات جنوبي البلاد. ذكرت مصادر أمنية لبنانية أن إسرائيل شنت أكثر من 120 غارة جوية على لبنان يوم أمس. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة أطلقت من لبنان اليوم وسقطت في منطقة مفتوحة داخل مدن إسرائيلية بعد دوي صافرات الإنذار في مناطق عدة، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات. قال التلفزيون الإيراني أن طهران حصلت على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة اتفاق التفاهم مع الولايات المتحدة. أعلنت إسرائيل اليوم أنها قتلت محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في غزة، وذلك بعد أيام من مقتل سلفه. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية سيطرت على قريتين، إحداهما في منطقة خاركيف والأخرى في منطقة زاباروجيا في أوكرانيا. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: العربية 99
0: كل عام وأنتم بخير. أضحى

مساء الفتة، مساء اللحمة، مساء أخباركم إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين بقى. كل سنة وأنتم طيبين، وعيد أضحى مبارك وسعيد على الجميع وكل الفريوية اللي بيسمعوني دلوقتي من كل مكان في الإمارات. زي ما انتوا عارفين من الساعة 5 لحد الساعة 8 انا قلت لكم مكملين في عيد الأضحى المبارك في يو اي، ومكملين مع بعض في الثلاث ساعات دول اخبارنا وفقراتنا ومسابقاتنا وجوائزنا واغانينا وكل حاجة زي ما هي عشان نعيد مع بعض. التواصل اكيد عن طريق الاسم اسز 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب. النهاردة هو يوم الوفاء بالوعد، فركزوا معايا بقى عشان النهاردة ايه، الاربع اربع خميس جمعة، محضرين لكم ثلاث عديات، كل يوم في عدية. وعدية ايه؟ مش اي عدية، حاجة كده تليق بيكو، يعني حاجة كده على مستوى تليق بيكو كمستمعين وتليق بينا كإذاعة وتليق بالفريوية. الصراحة عايزكم بقى تركزوا في اللينكات اللي جاية عشان جايب لكم مسابقة ليها جايزة يا حبيبي. صباح الجمال، مش هقول يعني الجمال والطبيعة، مش هقول بقى دلوقتي اكتر من كده، تفاصيل اكتر هتكون معايا في اللينكات اللي جايه. يلا بينا.

0: مدينة ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: اطلع على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
4: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
5: حذاء مريح.
4: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
6: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

طيب اولا نقول مساء الخير على كل الناس الجميله اللي بعتت مسا عليا، وبشكركم جدا على المتابعه في عيد الاضحى المبارك. انا عارف ان دي مهمه صعبه جدا، ولكن انتم معايا دايما على السمع، انا عارف وواثق ان انتم ايه في ظهري على طول. طيب تعالوا بقى ايه من غير ما اطول عليكم نبدا مع بعض. العيديه النهارده حاجه بجد تستاهلوها، وحاجه انتم محتاجين لها جدا. الحاجه دي فيها ميكس ما بين الاستمتاع بالطبيعه وما بين ان انتوا تقضوا وقت حلو، وفي مرح وفي اكل جميل، في مناظر جميله، وفي راحه، وفي ريلاكسيشن، في استمتاع لكل الحواس بجد. يعني لو نيجي نحسبها كده ونفصصها هنلاقي ان كل الحواس هتكون مستمتعه جدا بالتجربه دي. بكلمكم على وان نايت ستاي مع فطار لشخصين، تو ادلتس وتو كيدز. فين؟ في دوست تو نسيم ريزورت الجبل الأخضر في عمان. عارفين يعني ايه الجبل الأخضر في عمان؟ يعني انتوا في أحضان الطبيعة، انتوا في أحضان السحاب حرفيا، لأن الارتفاع لوحده كفاية ان انت تحس ان انت مش على الأرض. بنتكلم على منتجع متكامل على ارتفاع 2000 متر فوق جبال الجبل الأخضر. طبعا هناك في عيد الأضحى هتعيشوا أجواء حلوة جدا، وكل اللحظات العائلية والتجارب المميزة والاحتفالات الجميلة هتلاقوها موجودة في دوست دي تو نسيم ريزورت، المنتجع الجبلي المتكامل الوحيد في عمان. طبعا مش عايز أقول لكم قد إيه هناك في تجارب خاصة بالطعام ومغامرات والزيبلاين، وتجارب عائلية بتناسب كل الأعمار. فأيا كان العمر اللي معاك، وأيا كان الحاجات اللي انتوا بتستمتعوا بيها، سواء في الأنشطة، سواء في الأكل، سواء في المناظر الطبيعية، هتلاقوها موجودة هناك. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب لو عايزين بقى يعني نعرف أكتر عن المكان، ممكن ندخل على حسابهم على الانستجرام @dosetd2.jabalakhdar، ده حسابهم على الانستجرام، أو تتصلوا على الرقم 0096-890-166-835. تعالوا بقى لكونسبت النهاردة. حلو الكلام ده قوي يا وائل، وعايزين نربح النايت ستاي دي، ولكن نعمل ايه؟ انا هقول لكم تعملوا ايه. بصوا انا هعمل معاكم الخطوات دلوقتي اهو وانا قاعد في الاستوديو. هنمسك موبايلنا الجميل اللي ما بنستغناش عنه على طول، ونفتح صفحة العربية 99. فتحتوها؟ طيب هتلاقوا في اول حاجه خالص عاملين كده بينتو توب لريل لي انا وياسمين، ليه علاقه بالعيد وحاجه مهمه جدا في العيد، واعتقد الكل وجب فيها النهارده الصبح، وهي ايه؟ الله ينور عليكم، ايه العيديه؟ لا مش الفته، الفته بعد الظهر، لكن الصبح لازم بعد الصلاه على طول ايه تطلع العيديه عشان ايه يومك يعدي. فالفيديو ده بيتكلم على موضوع العيديه، واخدينه كده بشكل فاني انا وياسمين، اللي هو ايه لما مراتك تطلب منك عيدية وانت مفلس. خشوا اتفرجوا على الريل، طبعا في ناس اتفرجت عليه وفي ناس لسه، خشوا اتفرجوا عليه. والإجابة النهاردة واختيار رابح من الكومنتات اللي على الانستجرام، محدش يبعت رسائل، النهاردة هناخد الرابح من انستجرام. تمام، حطوا في الكومنتات الإجابة، إجابة على ايه بقى السؤال اللي هقوله دلوقتي. كم مرة ياسمين حطت ايدها على محفظتي؟ سؤال تاني، كام مرة في الريل ده ياسمين حطت حسيت ان كان ناس سرقت المحفظة، لا يعني حطت ايدها بمعنى لمستها يعني، اوكي عشان بس ايه محدش يقول لي كلام ولا حاجة. كام مرة حطت ايدها على المحفظة؟ حطوا الاجابة بالرقم في الكومنتات. واختيار الرابح النهاردة

من الكومنتات على انستجرام. يلا بينا يلا بينا نطلع فاصل ونسمع حمادة هلال والليلة عيد.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتع بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافس في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شارك في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول وند الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال دوت كوم.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: العربية 99
0: كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك.

أيام بسيطة بتفصلنا عن يوم 30 مايو. في إيه 30 مايو؟ 30 مايو وتحديدا في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي عندكم معاد أكيد مع أمسية من العمر مع سلطان جورج وسوف وزياد برجي. جيلين مختلفين من الطرب ولكن أكيد أمسية طربية من الطراز الأول. الحفلة أكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية العربية 99. شريك كاسب بقى مع الوصوف، ومش أي بقى أغنية للوصوف. الأغنية دي خدت من أجيال رقات اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكوفي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال. قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
6: بعيد الأضحى مع العربية مودك فرح. 99
7: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
1: وفي العناوين: رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات والشيوخ والمهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة، وفي لبنان غارات إسرائيلية عنيفة ونزوح كثيف في أول أيام عيد الأضحى.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: كل عام وأنتم بألف خير، وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأصحاب السمو الحكام وشعب الإمارات والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قيادة الإمارات الرشيدة وشعبها العزيز وجميع المقيمين على أرضها المعطاءة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. من دبي إلى مختلف إمارات الدولة، يواصل قطاع الأغذية والمطاعم كتابة قصة نمو تقودها السياحة والابتكار والتنوع الثقافي. المزيد معك صفاء رزق.
2: في الإمارات لم تعد المطاعم مجرد أماكن للطعام، بل صناعة تقود السياحة والاقتصاد وتجارب الحياة الحديثة. أرقام لافتة تكشف حجم التحول. قطاع الأغذية والمطاعم مرشح للنمو من 20 مليار دولار إلى أكثر من 68 مليار دولار بحلول 2034 بنمو سنوي يتجاوز 14%. دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام. والمشهد يتغير بسرعة، مطابخ سحابية، طلب رقمي، وذكاء اصطناعي يعيد ابتكار تجربة الطعام بالكامل. ومع تنوع الثقافات في الإمارات، أصبحت الدولة وجهة عالمية تجمع نكهات العالم في مكان واحد. ومع سباق الضيافة العالمي، الإمارات لا تلاحق المستقبل فقط، بل تتقدمه بخطوات.
1: بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، في ختام أبرز محطات مناسك الحج لهذا العام، والذي شهد مشاركة نحو 1,700,000 حاج وحاجة. هذا وأدى الحجاج اليوم طواف الإفاضة في المسجد الحرام بعد أن من الله عليهم، وشهدت ساحات المسجد الحرام كثافة في حركة الطائفين الذين أدوا نسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: قال التلفزيون الإيراني إن طهران حصلت على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة اتفاق التفاهم مع الولايات المتحدة، وأنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، بينما ستسحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض عليها. إلى التطورات في لبنان، حيث شهدت مناطق عدة لبنانية غارات إسرائيلية عنيفة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قتل شخصان على الأقل في غارة على قضاء صور اليوم، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء شملت عشرات البلدات جنوبي لبنان. هذا وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن إسرائيل شنت أكثر من 120 غارة جوية على لبنان يوم أمس في واحد من أعنف أيام القصف منذ أسابيع، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يكثف من غاراته هناك. إلى ذلك أيضا، أعلن حزب الله اليوم خوض اشتباكات مباشرة في بلدة واقعة في شمال مجرى نهر الليطاني على تخوم الخط الأصفر والذي حددته إسرائيل في جنوب لبنان غداة إعلان الجيش الإسرائيلي عن توسيع نطاق عملياته البرية هناك. الجيش الإسرائيلي أيضا قال اليوم إن قذيفة أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة مفتوحة في داخل المدن الإسرائيلية بعد دوي صافرات الإنذار في مناطق عدة، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات. أعلنت إسرائيل اليوم أنها قتلت محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في غزة، وذلك بعد أيام من مقتل سلفه في الوقت الذي تكثف فيه غاراتها على قطاع غزة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: ذكرت مجلة شبيغل الألمانية أن الولايات المتحدة تعتزم خفض المساهمات العسكرية المتاحة لمساعدة حلفائها الأوروبيين في حالات الأزمات بشكل كبير، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والسفن الحربية وطائرات التزود بالوقود جواً. ختاما مع هذا الخبر، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس هانتا والمرتبط بسفينة سياحية كانت مركزا لتفشي هذا المرض قد ارتفع إلى 13 إصابة. إلى هنا ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: 99
1: أضحى مبارك على العربية 99.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: بعيد الأضحى مع العربية 99، مودك فرح. العربية.

وصلنا لساعتنا الثانية ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية. ومحمد محمود، لا أنا هكلمك بس يعني إيه، خليني كده شوية أقرأ بعض من رسائلك الجميلة. هو مبسوط طبعا بالجوائز وبيقول الله على الجوائز واديني في الجوائز. وبيقول مساء الفل يا وائل، مروح البيت آكل فتة، يا عيني عليك. بيقول يا عيني على اللي شغال في العيد، بنحبك يا وائل والله وأنا بموت فيكم، ما كل هذا من أجلكم. على رأي الفنان الكبير عادل إمام، صح ولا إيه؟ على فكرة أحب أقولك على حاجة محمد، إن أنا سبقتك في الفتة. تخيل مذيع جاي يقدم الحفلة، الحفلة إيه؟ جاي يقدم، شفت ده يعني ده تأثير الفتة، هو ده تأثير الفتة، جاي يقدم الحلقة وأنا واكل فتة. فلك أن تتخيل بقى قد إيه في كبسة على المخ. واللسان تقيل شوية بعد عنك، بس يعني إيه هتمشي إن شاء الله وهنكمل الحلقة تمام. هاجر، مشكورك جدا على رسالتك، وكل سنة وانت طيبة، وبتقول لي عيدك مبارك من زايد وراشد، تحياتي ليهم وبوسيهم لي كتير. وطبعا دول من مستمعينا الصغار الجمال. عايشة مستمعتنا الدائمة والجميلة، مساء الخيرات والمسرات، وكل عام وكل مستمعين فري واي بخير وصحة وسلامة، انت وكل حبايبك واهلك الكرام. يا عايشة مشكورك جدا على رسالتك. صبا بعت هاي، هاي يا صبا ازيك اخبارك ايه، يعني في حاجة تانية يعني ممكن تتقال غير هاي ولا ايه الموضوع؟ يعني قول لنا كده انت منين، ساكنة فين، بتشتغلي ايه، يعني كل سنة طيبين، يعني روقي علينا. اميرة بشكرك جدا على بعت ابيات، استنوا كده من اقراها، هي واخدها سكرين شوت من حتة طبعا. طابت اعيادكم برفقة من تحبون، كل عام والفرح يملأ قلوبكم، عيدكم مبارك. شكرا ليكي يا أميرة، تسلمي، كلك ذوق، كل عام وانتي بألف خير يا رب. أنوار سليمان، عيد أضحى مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاد الله عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. شكرا لك يا أنوار، بشكرك جدا وكل سنة وأنتم طيبين. طيب هفكركم مرة تانية بمسابقتنا مع دوست ديتو نسيم الجبل الأخضر، ريزورت على ارتفاع 2000 متر، متخيلين الأفق والمنظر الطبيعي والأجواء الرائعة اللي هتستمتعوا بيها. One night stay لشخصين، two adults معاهم two kids في دوست ديتو نسيم الجبل الأخضر في سلطنة عمان. كل المطلوب منكم عشان الناس اللي بدأت تسمع من دلوقتي، حاجة سهلة وبسيطة جدا، محدش يبعت النهاردة الإجابات على الأسماس، الإجابات كلها هناخدها واسم الرابح هنختاره من السوشيال ميديا. هتدخلوا على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM، تفتحوا الصفحة، أول ريل كده هتلاقوه قدامكم في الصفحة هو ريل ليا أنا وياسمين عن موضوع العيدية. تعرفين إن العيدية دي ساعات بتعمل قلق، ولازم تدفع في معاد معين وإلا تبقى أنت كده متأخر. المهم فعملناه كده بشكل فاني وكوميدي، لما مراتك تطلب منك العيدية وإنت مفلس. فشوفوا كده الريل، حاجة كده صغيرة كام ثانية ولكن إن شاء الله تعجبكم، وحطوا بقى الإجابة على السؤال اللي هقوله دلوقتي تاني في الكومنتات على الريل، واختيار الرابح هيبقى من هناك. كام مرة ياسمين حطت ايديها على المحفظة بتاعتي؟ كام مرة ياسمين حطت ايدها على المحفظة بتاعتي؟ الإجابة مع أسماءكم أكيد من خلال الأكاونتس على الانستجرام. يلا بينا، يلا بينا.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الرائع الإعلامي العربية 99.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات،
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
4: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فورنيتشر هنا من 26 إلى 31 من مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء، تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فورنيتشر اليوم. رويال فورنيتشر صممت للحظات لا تنسى.
3: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
5: العربية 99
6: كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك.
7: بودكاست استكانة.
8: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
7: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
9: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

فوت الأحسن على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟

0: 7 ملايين مستمع كل يوم. انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي. سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: الجاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: شهيرة بعتها بتقول كل عام وانتم بألف خير يا شباب، وبتقول كل عام وانت بألف خير يا وائل، ينعاد علينا وعليكم بصحة وعافية وهدات بال، هدات بال اوكي، وسكينة وطمأنينة. امين يا رب العالمين. بشكرك جدا يا شهيرة، ويسعد مساكي، وكل سنة وانت طيبين انت وكل حبايب. وعد كمان، السلام عليكم، عيد اضحى مبارك وعيد سعيد، احلى عالم العربية. شكرا ليك يا وعد. محمد بقى انا عايز اكلمه معلش، علشان ايه؟ في موضوع كده ايه لازم نناقشه، وانتوا معانا يعني كلنا مع بعض، اسره مع بعضينا، فلازم انتوا تكونوا موجودين معايا. محمد محمود يا رب يرد، بس عشان ايه عارف دلوقتي هو بيقول هيضرب فته. الو الو يا مركز، الو
1: مساء الخير يا وائل.
0: النور،
1: ازيك عامل ايه؟ كل سنه طيب
0: وانت طيب وبصحه وسلامه. ما كانش فيه صوت حبيب. فدلوقتي طلع الحمد لله. اخبار الفته ايه؟
1: زي الفل. بالموزه والصلصه كده،
0: ايوه
1: وسع، والعيش العيش الباكستاني كده حمرناه كده، حمصناه في الفرن.
0: اوكي، ما حطتش عيش بلدي؟
1: لا لا، عيش باكستاني احلى، جربه هيعجبك
0: والله. ما كانش على ايامنا ده،
1: عند خبره. لا ما حبيبي يا وائل، حبيبي كل سنه طيب.
0: كل سنه وانت طيب. اخبارك ايه؟ كله تمام
1: الحمد لله، كله تمام الحمد لله.
0: الحمد لله. كنت بعت رسالة بتقول شكرا ليك يا وائل، فكرتنا بأيام فيها حاجات حلوة وحاجات مش حلوة، على أغنية أعتقد جورج وسوف، مظبوط؟ إيه بقى مزبوط. إيه الحاجات اللي مش حلوة؟ أنت بقالك كم يوم كده حسك مش في المود؟ في هناك غصة ما حلوة، غصة ما دي حلوة
1: حلوة عميقة
0: أيوة، غصة ما سيارة تعدو مسرعة، عارف انت اللي أيوة. كده في الروايات دي لا، في حاجه مضايقاك، حاسس كده في حاجه بين السطور
1: يعني. الواحد بيفتكر ايام زمان، ايام الصحاب اللي يعني ما بقيناش كتير نتواصل مع بعض.
0: التقصير من مين بصراحه؟ بصراحه
1: والله انت عارف الدنيا اوائل يعني الدنيا ياما يعني بتاخد الواحد.
0: ده معاك حق في ان الواحد بيبقى كده غصب عنه ساعات بيخش في الدوامه بتاعه الحياه وبينسى الحاجات الحلوه دي.
1: صحيح، بس والله هم في القلب يعني.
0: طب سؤال، في بعض الناس بيعملوا ايه بقى حضرتك، اللي هو مثلا ايام الجامعه او ايام المدرسه بيعملوا جروب على الواتساب، ويعني على الاقل كل عيد كده ولا كل مناسبه يتواصلوا مع بعض يعيدوا على بعض.
1: عندك حق. عندك حق.
0: ممكن انت تكون سباق في هذا الموضوع، تقول لهم يا جماعه بعد اذنكم ارقامكم نعمل جروب، نفتكر بعض ان شاء الله حتى في المناسبات، رمضان، عيد صغير، عيد كبير، شم نسيم، المولد النبوي، راس السنه، الحاجات اللطيفه دي.
1: صحيح.
0: يبقى في نوع من من الود يعني، ولا ايه رايك؟
1: اكيد نبقى على اقل درجه من التواصل.
0: بالظبط كده،
1: على الاقل دي.
0: عندك كم حد بتدي له عاديه؟
1: انا ليه الاحراج المدام موجوده؟
0: لا عادي عادي،
1: أصلاً
0: يا فندم
1: اصلا بقى لي يومين بقول لها ده عيد لحمه وانا جبت لحمه.
0: انت كده خلاص؟ لا لا، اللحمه نقره والعيديه نقره تانية. انت عملت زي في الفيديو، عامل مش من هنا.
1: ايوه
0: انت عملت زي ما عملت في الريل بالظبط، عامل نفسي مش فاهم هي قصدها ايه يعني.
1: بس انا زنقت بقى خلاص، شكلي مضطر هدفع العيديه عشان
0: لا عدي يومك. كل عيش. طب سؤال، كم حد بتدفع له؟ عندكم اولاد؟
1: عندنا 2.
0: ما شاء الله، ربنا يحميهم يا رب. اعمارهم قد ايه؟
1: اعمارهم 13 سنه توأم.
0: 13 سنه وهما الاثنين 13؟
1: توأم.
0: اسمهم ايه ما شاء الله حبايبي؟ ربنا يحميهم.
1: ريم وريمان.
0: ريم وريمان، لا تحيه كبيره ليهم بقى بصراحه.
1: ربنا يخليك يا رب. شكرا يا رب. كلك جو والله.
0: كل سنه وهم طيبين، وكل سنه وانت طيب، ودايما كده.
1: دي تاني مره تكلمني، انا مبسوط جدا ان انت كلمتني تاني
0: حبيبي. ربنا يخليك، ده شرف ليا. تسلم.
1: وهبه برضو كلمتني الصبح، انا يعني
0: انت معانا.
1: طبعا
0: يا رب دايما معانا ومتابع معانا، وكل سنه وانت طيب يا
1: محمد. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مع السلامه. كل سنه طيبين.
0: مع السلامه.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح العربية. تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيتور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادى الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال.com.
2: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
3: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا، مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة، مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
0: العربية كل عام وأنتم بخير.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات وشعبها بالخير واليمن والبركة، ويديم على الوطن نعم الأمن والرخاء والازدهار. أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم أنه حصل على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، وأضاف أنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر. ذكر البيت الأبيض اليوم أن التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية بشأن مذكرة التفاهم غير صحيحة ومفبركة بالكامل. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا بإخلاء مدينة صور والمناطق المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك قبل توجيه ضربات تقول إسرائيل إنها ضد حزب الله رغم وقف إطلاق النار الساري، وطلب الجيش من السكان الانتقال إلى شمال نهر الزهراني. شهدت مناطق متفرقة من لبنان غارات إسرائيلية عنيفة في أول أيام عيد الأضحى، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية شملت عشرات البلدات جنوبي البلاد حسب ما أفادت مصادر إعلامية. أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن 15 أسيرا من قطاع غزة، وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أنه من المقرر نقل الأسرى المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجراء الفحوص الطبية اللازمة. ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات بمقياس ريختر لقياس الزلازل اليوم مناطق واسعة من العاصمة الباكستانية إسلام أباد وإقليم البنجاب دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية كانت مركزاً لتفشي المرض ارتفع إلى 13 حالة، وثلاث حالات من المصابين توفوا نتيجة إصابتهم بالمرض. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. العربية كل عام وأنتم بخير.

0: العربية
1: كل عام وأنتم بخير من العربية 99
0: العربية
1: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح
2: كل عام وأنتم بخير.
1: فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24 مبارك من العربية 99 العربية 99

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برا مجينا على العربية 99. أضحى مبارك على العربية 99.

0: Freeway.
1: Press one, please.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
2: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 تحلم بسيارة فاخرة ذهب أو جوائز نقدية أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم يسري العرض حتى 14 يونيو تطبق الشروط والأحكام حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم

0: الساعة دلوقتي 7:21 دقيقة في استديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.
0: One night stay لتو أدلتس وتو كيدز هتكون من نصيب واحد فيكم في دوست دي تو نسيم الجبل الأخضر سلطنة عمان. بنتكلم على إطلالة روعة، أكل تحفة، استمتاع بكل الأشكال، كيدز أريا، فعاليات، مطاعم، مناظر طبيعية، أجواء رائعة وعائلية من الدرجة الأولى. عشان تحصلوا على الجائزة القيمة دي زي ما قلت لكم في الساعة اللي فاتت ان في دلوقتي ريل على حسابنا على الانستجرام، الريل ده ليا انا وياسمين لحاجة بتتكلم عن حاجة مهمة جدا في العيد وهي موضوع العيدية، وعاملين كده ايه الفيديو بطريقة فاني عن موضوع العيدية، ومطلوب منكم تكتبوا لي اجابة السؤال اللي هقوله دلوقتي في الكومنتات على الريل. يعني النهاردة اختيار الرابح من الانستجرام مش من الاسمس، تمام؟ السؤال بيقول فيما يخص الريل: ياسمين حطت ايدها كام مرة على المحفظة بتاعتي؟ عدد المرات تحطوه في الكومنتات، وفي اللينك اللي جاي هيتم اختيار الرابح، وهنتواصل معاه اكيد عن طريق حسابه على السوشيال ميديا علشان ناخد رقم تليفونه وقسم الجوائز يتواصلوا معاه عشان استلام الجائزة. شدوا حيلكم، يلا بينا.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: صباح الخير. أنهت أسواق الأسهم في الإمارات تعاملات يوم أمس آخر جلسات شهر مايو أيار وقبيل عطلة عيد الأضحى على ارتفاعات ملحوظة بدعم من تحسن معنويات المستثمرين وتزايد الإقبال على المخاطرة. هذا وارتفع مؤشر سوق دبي 1.13% إلى 5757 فارز 48 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.45% عند 9701 فارز 92 نقطة. فازت وزارة المالية بجائزة التميز في المشتريات ضمن جوائز المشتريات العالمية 2026 والتي تنظمها منصة قادة المشتريات في لندن، وذلك تقديرا لجهودها في تطوير منظومة المشتريات الحكومية ودعم كفاءة التخطيط والشراء وتسريع القرارات الشرائية، كما جاء في بيان صحفي صادر عن الوزارة. أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بالدولار لأجل عام قيمتها 400 مليون دولار في مزاد علني في الأول يونيو حزيران المقبل، وستحل هذه الأذون محل أخرى لأجل عام تبلغ قيمتها 485.5 مليون دولار بحوالي متوسط عائد أكثر من 4%. إلى اللقاء.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن. العربية 99.
0: كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك. مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
3: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
3: صلي الهوى بأحلى عيون عيون.
0: والنجم زياد برجي.
4: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي، من تنظيم مومنتس إيفنتس، الشريك الإعلامي العربية 99.

طيب بصوا يعني بصراحة بصراحة بصراحة الإجابة تريكي شوية. ليه تريكي شوية؟ لأن هي في الفيديو حطت إيدها على المحفظة ياسمين ثلاث مرات، بس كان في مرة رابعة في السكة، يعني إيه على وشك، بس الفيديو اتعمل له كات لحد هنا. فهمتوا قصدي إيه؟ يعني هما فعليا في الحقيقة كانوا أربع مرات، بس اللي ظاهر في الفيديو ثلاث مرات ونص. فأنا عشان يعني إيه ما زعلش حد، فأنا هحسب كل الإجابات صح. اللي جاوب ثلاثة صح، واللي جاوب أربعة صح. ثلاثة هم اللي ظهروا فعلا في الفيديو، وأربعة في الحقيقة، بس يعني إيه على جزء من الثانية كان الفيديو مقطوع قبلها، طبعا حسب المقطع اللي بيبقى موجود على السوشيال ميديا. دلوقتي بقى تعالوا نختار من الإجابات. أنا زي ما قلت لكم والله إيه يعني هحسب الاثنين صح، ثلاثة وأربعة كله مظبوط تمام. يلا بينا تعالوا نختار حد يكون رابح معانا، علشان طب انا مش عايز ابص كتير، بس هي عشان في اجابات ملهاش علاقة بالتلاتة او اربعة، فايه يلا. طيب نقول الف مبروك لماريانا بيتام او بيتام، بتمنى اكون قريت الاسم صح. مبروك يا ماريانا. حد دلوقتي من السوشيال ميديا هيتواصل معاكي مباشرة علشان ياخد رقم تليفونك ويتواصل معاكي علشان ايه ندي اسمك لقسم الجوائز عشان يتواصلوا معاكي ويقولولك على كل تفاصيل استلام الجائزة. بشكركم جدا جدا على كل اللي قدمتوه معايا النهاردة في فري واي. بكرة مكملين ولحد اخر العيد زي ما احنا قلنا مكملين مع بعض فري واي بكرة في نفس التوقيت على هواء 99 العربية. ودلوقتي اقول لكم كل سنة وانتم طيبين مرة تانية، وعيد اضحى مبارك، وتصبحوا على الف خير.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبو ظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.
2: العربية كل عام وأنتم بخير.

0: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ee.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: بعيد الأضحى مع العربية مودك فرح.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
1: رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات والشيوخ والمهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. البيت الأبيض مسودة التفاهم الإيرانية مفبركة بالكامل. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مدينة صور جنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARL.
1: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. استقبل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعيين المولى عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات وشعبها بالخير واليمن والبركات، ويديم على الوطن نعم الأمن والرخاء والازدهار. كما استقبل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله جموع المهنئين من مسؤولين مدنيين وعسكريين ومواطنين وضيوف الدولة، وتبادل سموهم بهذه المناسبة الأحاديث الأخوية الودية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات ويبارك مسيرتها الطموحة نحو التقدم والازدهار الذي تنشده لشعبها وما تمضي إلى تحقيقه من تطلعات لمواصلة تعزيز مكتسباتها الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله، وبإخلاص أبنائها وتفانيهم من أجل رفعة وطنهم ليبقى عزيزا شامخا. من دبي إلى مختلف إمارات الدولة يواصل قطاع الأغذية والمطاعم كتابة قصة نمو تقودها السياحة والابتكار والتنوع الثقافي. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
2: في الإمارات لم تعد المطاعم مجرد أماكن للطعام، بل صناعة تقود السياحة والاقتصاد وتجارب الحياة الحديثة. أرقام لافتة تكشف حجم التحول. قطاع الأغذية والمطاعم مرشح للنمو من 20 مليار دولار إلى أكثر من 68 مليار دولار بحلول 2034 بنمو سنوي يتجاوز 14%. دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام. والمشهد يتغير بسرعة، مطابخ سحابية، طلب رقمي، وذكاء اصطناعي يعيد ابتكار تجربة الطعام بالكامل. ومع تنوع الثقافات في الإمارات أصبحت الدولة وجهة عالمية تجمع نكهات العالم في مكان واحد. ومع سباق الضيافة العالمي، الإمارات لا تلاحق المستقبل فقط، بل تتقدمه بخطوات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: وصف البيت الأبيض اليوم مسودة التفاهم التي عرضها التلفزيون الإيراني وتعهدت بموجبها الولايات المتحدة إنهاء حصارها للموانئ الإيرانية بأنها مفبركة بالكامل. وقالت الرئاسة الأمريكية عبر أحد حساباتها الرسمية على منصة إكس إن هذا التقرير من وسيلة إعلامية إيرانية رسمية ليس حقيقيا، ومذكرة التفاهم التي نشرها مفبركة بالكامل. وأضافت الرئاسة الأمريكية ينبغي ألا يصدق أحد كلمة واحدة مما تنشره وسائل الإعلام الإيرانية. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا بإخلاء مدينة صور والمناطق المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك قبل توجيه ضربات تقول إسرائيل إنها ضد حزب الله رغم وقف إطلاق النار الساري. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فخار أدرعي على منصات التواصل الاجتماعي: إنذار عاجل إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا وفق المنطقة المعروضة في الخارطة والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. هذا وكانت قد شهدت مناطق متفرقة من لبنان غارات إسرائيلية عنيفة في أول أيام عيد الأضحى، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية شملت عشرات البلدات جنوبي البلاد حسب ما أفادت مصادر إعلامية. أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن 15 أسيرا من قطاع غزة بينهم سيدة، وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أنه من المقرر نقل الأسرى المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجراء الفحوص الطبية اللازمة. ومن جانب آخر، أعلنت إسرائيل اليوم أنها اغتالت القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس غداة استهدافه بغارة جوية على غزة رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أكتوبر. إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط. 90.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 أسبوع دبي للمطاعم مستمر تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
7: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح العربية.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
3: هلا كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
4: لا عادي.
3: طيب كم الحساب؟
4: 68 درهم.
3: تفضل. 50 60 68.
4: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
3: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
4: أكيد، مع استراتيجية دبي لا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية، أسرع أسهل وأأمن.
3: حلو، خلينا نجرب
4: استراتيجية دبي لا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على دبي cashless.ae.
0: العربية بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح.

بعيد الأضحى مع العربية 99، مودك فرح. العربية أضحى مبارك من العربية 99.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
1: رئيس الدولة: سعدت بلقاء إخواني حكام الإمارات والمهنئين بعيد الأضحى. البيت الأبيض: مسودة التفاهم الإيرانية مفبركة بالكامل. في لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة ونزوح كثيف في أول أيام عيد الأضحى.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين طانيوس. أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عن سعادته بلقاء إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله: سعدت بلقاء إخواني حكام الإمارات والمهنئين بعيد الأضحى، وتبادلنا أطيب التهاني والأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعين الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات أمنها وعزها وازدهارها. هذا وكان قد استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات وشعبها بالخير واليمن والبركة، ويديم على الوطن نعم الأمن والرخاء والازدهار. من دبي إلى مختلف إمارات الدولة، يواصل قطاع الأغذية والمطاعم كتابة قصة نمو تقودها السياحة والابتكار والتنوع الثقافي. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
2: في الإمارات لم تعد المطاعم مجرد أماكن للطعام، بل صناعة تقود السياحة والاقتصاد وتجارب الحياة الحديثة. أرقام لافتة تكشف حجم التحول. قطاع الأغذية والمطاعم مرشح للنمو من 20 مليار دولار إلى أكثر من 68 مليار دولار بحلول 2034 بنمو سنوي يتجاوز 14%. دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام. والمشهد يتغير بسرعة، مطابخ سحابية، طلب رقمي، وذكاء اصطناعي يعيد ابتكار تجربة الطعام بالكامل. ومع تنوع الثقافات في الإمارات أصبحت الدولة وجهة عالمية تجمع نكات العالم في مكان واحد. ومع سباق الضيافة العالمي، الإمارات لا تلاحق المستقبل فقط، بل تتقدمه بخطوات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: وصف البيت الأبيض اليوم مسودة التفاهم التي عرضها التلفزيون الإيراني وتعهدت بموجبها الولايات المتحدة إنهاء حصارها للموانئ الإيرانية بأنها مفبركة بالكامل. وقالت الرئاسة الأمريكية إن هذا التقرير من وسيلة إعلامية إيرانية رسمية ليس حقيقيا، ومذكرة التفاهم التي نشرها مفبركة بالكامل. وأضافت: ينبغي أن لا يصدق أحد كلمة واحدة مما تنشره وسائل الإعلام الإيرانية. إلى ذلك، كان قد أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم أنه حصل على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن وأضاف أنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر. وفي المقابل ستسحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض على موانئها. جاء ذلك بحسب ما أعلنه التلفزيون الإيراني. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. وأضاف ترامب: لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد ولسنا راضين عن ذلك. والآن إلى الشأن اللبناني، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا بإخلاء مدينة صور والمناطق المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك قبل توجيه ضربات تقول إسرائيل إنها ضد حزب الله رغم وقف إطلاق النار الساري. وطلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي من السكان الانتقال إلى شمال نهر الزهراني. هذا وكانت قد شهدت مناطق متفرقة من لبنان غارات إسرائيلية عنيفة في أول أيام عيد الأضحى، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية شملت عشرات البلدات جنوب لبنان حسب ما أفادت مصادر إعلامية. من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية التي وقعت يوم الثلاثاء على بلدات جنوبية، إذ أفادت بمقتل 31 شخصا وإصابة 40. من لبنان إلى فلسطين، حيث أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن 15 أسيرا من قطاع غزة بينهم سيدة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أنه من المقرر نقل الأسرى المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجراء الفحوص الطبية اللازمة. ومن جانب آخر، أعلنت إسرائيل اليوم أنها اغتالت القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس غداة استهدافه بغارة جوية على غزة رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أكتوبر. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: تم القضاء أمس على قائد الجناح العسكري لحركة حماس في غزة. أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية كانت مركزاً لتفشي المرض ارتفع إلى 13 حالة. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس المدير العام للمنظمة إنه أبلغ إسبانيا عن رصد حالة جديدة بين الركاب الخاضعين للحجر الصحي، وأوضح أن 3 حالات من المصابين توفوا نتيجة إصابتهم بالمرض. ننتقل من فيروس هانتا إلى إيبولا، حيث أمرت السلطات في أوغندا بالإغلاق الفوري للحدود مع الكونغو مع ارتفاع حالات الإصابة بسلالة نادرة من فيروس إيبولا. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. شبكة ARN تتقدم بخالص التهاني وأطيب التبركات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام السعيدة أيام خير وبركة وتآلف تجمع قلوبنا على المودة الصادقة في إمارات الخير والسعادة. وكل عام وأنتم بخير.

0: press one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
0: future. أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
2: ترندز الجين زي والسوشيال ميديا
3: وكل شيء جديد يصير في دبي
2: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
4: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99
5: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم
4: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال دوت كوم
6: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد وذلك ب149 درهما فقط اتصل على 800684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae

من فريدوم. لا تفوت احصل على خصم حتى 50% على باقات مختلفة. فرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
4: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتع بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافس في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شارك في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هب في نخيل مول ونادى الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال .com.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة إدوارد هوبارت سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة والتي أسهمت في تعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وسلم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الوسام إلى سعادة إدوارد هوبارت خلال استقباله له في أبوظبي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله: سعدت بلقاء إخواني حكام الإمارات والمهنئين بعيد الأضحى، وتبادلنا أطيب التهاني والأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعين الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات أمنها وعزها وازدهارها. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء اليوم، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في قصر البديع العامر، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار. واصل صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر مساء اليوم لتقديم التهاني وأطيب التبركات لسموهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والمسرات. وصف البيت الأبيض اليوم مسودة التفاهم التي عرضها التلفزيون الإيراني، وتعهدت بموجبها الولايات المتحدة إنهاء حصارها للموانئ الإيرانية بأنها مفبركة بالكامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. وأضاف ترامب: لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد، ولسنا راضين عن ذلك. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا بإخلاء مدينة صور والمناطق المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك قبل توجيه ضربات تقول إسرائيل إنها ضد حزب الله رغم وقف إطلاق النار الساري. وطلب الجيش من السكان الانتقال إلى شمال نهر الزهراني. أمرت سلطات أوغندا بالإغلاق الفوري للحدود مع الكونغو مع ارتفاع حالات الإصابة بسلالة نادرة من فيروس إيبولا. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي وابتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
4: العربية 99،
5: كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الرائع الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح العربية. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

بعيد الأضحى مع العربية 99، مودك فرح. شبكة ARN تتقدم بخالص التهاني وأطيب التبركات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام السعيدة أيام خير وبركة وتآلف تجمع قلوبنا على المودة الصادقة في إمارات الخير والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. وأنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

0: العين.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
5: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعمدي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجين زي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة. الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
7: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
8: العربية 99
9: كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك.

0: أضحى مبارك، أضحى مبارك على العربية 99.
1: Press one please.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
2: هذا المكان اسمه Energy.
4: Energy.
5: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
6: وكل شيء جديد يصير في دبي
5: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي
0: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
7: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
8: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فرنتشر هنا من 26 إلى 31 من مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء، تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فرنتشر اليوم. رويال فرنتشر صممت للحظات لا تنسى.
9: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.

0: قلبي خلي قلبي خلي يحملنا
1: والطول. العربية كل عام وأنتم بخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية.
1: كل عام وأنتم بخير. من العربية 99.

0: بعيد الأضحى مع العربية مودك فرح. 99
1: لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل أحلى من الفل، عشانك بصير شو ما بدك خليني أحبك، رح أحبك حب.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.